انت شهيدك وانا وين دار طرد دار نرجع شاش كان يرجع شاش وين نرجع شيء نكا ورجلنا بدنا الحرية نكا نسلم.